0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة، وتوقف عند الفصل السابع منها الذي يتكلم عن الكنيسة الحاجة والسائرة في التاريخ نحو الوطن السماوي ملكوت الله. فهدف الكنيسة هو تحقيق هذا الملكوت القائم على المحبة والعدل والسلام، وذلك بإعلان الوعد الإلهي والاحتفال بالأسرار المقدسة وتجسيد المحبة والخدمة، مع الاعتراف بأن الخلاص يمكن أن يعطيه الله بالروح القدس حتى خارج حدودها المرئية. الكنيسة هي سر الخلاص الشامل، أي العلامة والأداة لملء الحياة والسلام الذي وعد به الله. لكنها تعلم أن الكمال لن يمنح للبشرية إلا في الأزمنة الأخيرة، وهي لا تبشر بنفسها بل بالمسيح، وهي متواضعة تعترف بضعف مؤسساتها وتدعو إلى التوبة باستمرار. وهناك وحدة وشركة بين الكنيسة الأرضية والكنيسة السماوية، حيث تقوي الصلاة والليتورجية الرجاء المشترك في مسيرتنا نحو الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. In questo mese dedicato alla Madonna, vi invito a recitare il Santo Rosario meditando con Maria sulla vita di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية في هذا الشهر المكرس لسيدتنا مريم العذراء. أدعوكم إلى تتلو المسبحة الوردية المقدسة وتتأملوا مع مريم في حياة المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.

0: رب. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا، Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.